0: And you do not will except that Allah wills. Indeed, Allah is ever knowing and wise.
1: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
0: He admits whom he wills into his mercy, but the wrongdoers, he has prepared for them a painful punishment.
2: That was Surah Al-Insan, the 76th chapter of the Holy Quran. It focuses on the human journey from creation to accountability, emphasizing God's unlimited mercy, free will, and the ultimate consequences of one's choices on the Day of Judgment. It describes the creation of humans from a mixed drop, the choice between guidance and misguidance, and the rewards of the righteous in paradise, contrasted with the fate of disbelievers. The chapter also highlights the importance of the Quran, the freedom to choose one's path, and the overarching power of God's will.
3: Thanks, Khalid. And now a message from our sponsor.
4: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب مخالطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
5: Adelaide sponsor.
3: Here is Sheikh Bilal Asad with the story of Hajj.
6: This is the Dhul Hajjah series, and this is the story of Hajj. Allah says,